0: ما نعرفش انت ما يندلو دو نقرا زي رأي بس انا داك لي يدولو الماندي بلوس نخسب كفرسي انت بخالي اي هن امو من ام دلو دو هاني بروفا نين اكي انا من الستوديو استانا في سان جيليان باكتر من داو كل هاي نوك تجي فتيك دلو دو هاي جعلو كنقرا وهاي بدو لك الجورناتا فوق النقطة طيبة سبيشالمنت ياك انت واحد من داوك الناس اللي تحب الديسك من سنين 80 عندي اكتر جايين قال من اون افتتي هار برا فوستهم تيرز فور فيرس برابار الكورد فوكالي هات كانتا ما خديك
1: Bay Easy Breakfast with Kurt Gallia and Sicilia Outlet Village. Summer sales now on. Sun, rooftop views, your perfect day on the rooftop. Adults only, all inclusive at Aura Palace Resort and Spa. Book now. Starts from €65 per person. Eden Com-

هلا كبيرة للفانيسا اللي هذا كيف بسيت الفيديو في واتساب و 9901002 تحت كانت اما دين الديسك قالت لي واحدة من الكتر ديسك فابوريت تيعي كي دي لانج دي كانت كونستنت كريفينج اتنين في لودو ات بيز بريكفست مي اكرد قال يعني بروفا يعني اتلك نبروفا نينك تجينا على اكتر فتيعك و تنسيش اللي نبدأو تنسيها بالمود بوستر اي برزنبي واحدة من الكتر فريت اللي خافنا يكونوا لوكينج فورد اللي انكلوسي انا كل نمتي in the meantime and the group ايهور مسنين 80 group اللي رفلي وخافنا فانس تحهم أو مالتا نتكلم دوار Human Link Only Love